والوافيري كي اكس كي اف ام يانجي اهانم كن هم قمي فرست مغمبو ولن كمالي هناك اهم جيتا اهانا يكن قوي تاكي كنينيكا ام كيتا مالين كم كوا كي نيخن سيستم مس بتيتين كن ولن كا ام خاص بودي كاتين كاتان كن وين يتشون كوا كاي هي مالي خمسين كوم هم تمشي كاين تدي هي اتين كاتان كي ديسيبلينا كي مس بتيتي ساتو مكو كونسين ياجي كي تمشي كوا كتر كي كان مكتوا انا باكي مالي كان نوزك نوزي بوزلا سيكون تكنين Nasbetiti hong yang hechi si kang ge akali ta tenu hasi ki kon hei ki kau si se ki kani ni ka umali tu kang kung hana wai ki kwa ki ka awanam ka yeng hali manu si ki akum sung hechi si se ngu toa ta sten ki ta tu ta kon hea wai ki yi mali kang ngali ka ang hei si kwa ki ka ahana wai ngu ka lem. Madlanga kumisi nga ta lewa yang hewa presiden da yi ki ta ukung nawa ke kun ajan kang he wa yi bi kwa ma ta to we hanak o ke komisi jeremy michaels an da ke tisa tu ka m ke kun ajan awak he bi kwa ma sa tu mu ko hun to to otom presence ro rama ko sa age hani ek kun we da ke ya kalu ke tisa kang he sa kahana ya ya tu sa sin ya mani ahana ya mana wisi sikiam ta kumisi ivi kwa ma kas gita tu moko ko hun kwa kon kan ta ma janga kumisi september e ki ka utan ki ka un ta ivi kwa mi na ta pre na wa ivi kwa ma ka ni ni si si ya ta ni ko tu da ta bunga ko ga un da wa ka si ki a kam sun u ki chi si si ka un di no ku a ji ki ga fa si ka pre na ka ko hun fa tamalo wik ong ek a me ka sigi a kham sung ko na ge tu ke kani ka he wa der ban ya teatri yang he wa ya tu tong no do i de aku ke gya ko he ge he a kala tu do ya he a chu si ya mu si na ke lin popo kuna a he yi a kulo he a wa ku kula ni u ta ma hu ti bi wa yi mo le ke malawi ta sentrum yang ya wa yi he wa no le dine ki ga ti twa isi a wo zila mu o hu yi di o yi no le ta a ka ba si ki a kam sun ge gani ka ng ge ga ka ge kon si ki am ta ya yi wa no u ke malawi a yi bu ga ke ko su ta ko na adam ali an da ki yi ta ne ka le ge ta a ku na wa yi si ni he wa ka sa na ka o hu hu be sa pri na wa yi o hu hana yi ta Malawi kong drinoti in technically gita akalati do Leonard G.